0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
0: بن تروفاتي.
3: كريس كوت.
4: كالوس اوريسيتي.
3: فيتامي.
0: Bienvenidos.
5: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk.

0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
0: بنتروفاتي.
3: غريس غوت.
0: كالا سوريسيتي.
3: فيتامي.
0: بينفينيدوس.
4: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk. Welcome.

0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
0: بنتروفاتي.
3: كريس كات.
4: كالاسوريسيدي.
3: فيتامي.
0: بينبنيدوس.
5: Broadcasting online around the world. For lovers of instrumental folk.

0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
3: بن تروفاتي.
4: غريس غات.
5: كالاس اوريسيدي.
4: فيتامي.
0: Bienvenidos.
6: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk. Welcome to Share Music.